تفريني مولاني اكد وانسدي فروري يونو ريفريني زنقان انتي زين الباري انري يوم دكار اكن اذي بدو تيكلي